0: Oh, my dear, my heba, ointment.
1: My dimmy, whoa, my dimmy, who? Hey, Edre, ni dini ni hunamu se amfa.
2: Ajua, nana nana pewe ni ajisi.
1: Nira, nanse mi hunamu nkro nkro ye nunti mi da minnei. Minya madimi huheba ointment sremuno. Eko, amama ye obesi manso.
2: Hey, enye wadi unhu amfa.
1: She, siwa kwa siyabe ya nanse eja osensu oshie eshichi ni. Onya madimi huheba ointment sremuno. Eko.
3: She, muka ase mungkwa na muni madimi huheba products wase. Madimi huheba ointment. Ayibia mamini mebusu ya papa. Miku na huwa na apro. Osempa buwa na ebon wawura yenti minti nano. Onya madimi huheba ointment sra nina hono. Nyanku pandu nini na ako. Meba checking post. Esino na ashensu na akosi ha. Na apai na akosensu. Onya madimi huheba ointment. Esra nini na asia. Kochebi ya medeni nipedueni.
1: Mira, na madimi huheba bam ninsue.
2: Koto je usisi. Wechika se. Wapo ni waposo. Yene hunan bebi yene yano. Let drone no. Wote madimi huheba bam. No echuchi uhono. Na uon no. Madimi huheba capsules. Uhona miye unini na abewe ye. Madimi huko capsules. Eye kokuwe dro tatashe. Madimi huko uniado capsules. Obere mamu nomu ama ni huu esisi ni huu suono.
3: Na abane su huu sisi ni huu suye.
2: Eniji abe fie.
3: 0506-1686-766.
4: Dudu anase bako bako na ope tuwa.
5: Asifu su. Ube nyebi wa Mama Doris Drugstore. Francis Mesa Drugstore. Inkunim Pharmacy. Lirut Herbal Home.
6: Braman Jamrafo. Ube nyebi ato owa Samson Edria Drugstore. Eni omaimo drugstore bie mu.
2: Edri, enye ma oba penfo. Anase abofra unya infio dungochi. Madame Herba Products.
3: FDA Aji Edwardian Kratwe Atum.
7: Nob Total Sports.
8: Nob Total Sports. Nob Total Sports. Nob Total Sports. Nob Total Sports. Nob Total Sports. The best sports is right here. Hello Ghana. Hello Central Region. Hello Aseng. This is the sports station. Nob Radio 90.1. We here with the hottest sports.
9: Yeah, the young people are here. And some mistakes in our players. We must be equalized. Inshallah, bro, we see men to be wise. We be fair now. We see this no more.
10: Baby, I'm the direction of you can face your corner here.
9: Direction, man. You know, Eduko. Yeah, Eduko. We never go far. We be about never high diamond. Now, Michianika. Kind of you are journalists. Some of you, you are doing like you don't go to school. Direction, man. I'm taking Confessor to a good direction. We thank God. We didn't lose in our home today.
11: Biden in a sin soon, Bartan, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, Bappe, الهدف الأول في الدقيقة الرابعة. نعم كرة واحدة كانت تكفي للريال لكي يفعلها طويلة من أسينسيو. يستلمها من هنالك كيليان ويسجل الهدف الأول للريال ويعقد من مهمة السيتي.
12: تشواميني تشواميني والكرة البعيدة لكيليان. مبابي مبابي مبابي مبابي والله فالفيردي فالفيردي جود بيلينغهام بيلينغهام بيلينغهام يلعب عليه فينيسيو جونيور راح جونيور عرضية خطيرة با با با با خسروا فوينك با با با با با با با با با الريال لا يختفي بتسجيل الأهداف بل يتفنن عند التسجيل يراوغ ويمرر ويسدد ويسجل ويأتي الجول الثاني
13: ومغيد